0: ويبتهج بك محب اسمك. حب الآية دي قوي قوي. وداود بيقول للرب يفرح جميع المتكلون المتكلين عليك. يا ترى انت ايه مصدر اتكالك وايه مصدر سندك؟ انت بتتكل على مالك ولا على قدراتك ولا على معارفك واصدقائك وحبايبك وقرايبك والعيلة؟ ولا هل يا ترى انت متكلك ومستند مسند يدك هو الرب؟ هل يا ترى انت النهاردة مسنود على الرب؟ ربنا عايز يكلمك كلام جديد جوه قلبك. هل يا ترى الرب هو اللي شايلك وحملك وماشي بيك؟ انت مسنود عليه. يمكن عندك حسابات في ذهنك ومتكل على امور حواليك. على فكرة ممكن كل الحاجات اللي انت بتتكل عليها في وقت من الاوقات تروح. ممكن تتكل على المال يميل، تتكل على الصحة ممكن يوم من الايام تعتل قليلا او كثيرا، تتكل على الاشخاص ممكن يرحلوا، لكن لما تتكل على سيدك الازل الابدي هو ده اللي دايم. يمكن في غربة وبتسمعني وحس ان انت وحيد وملكش حد، بس ربنا بيقولك انا ليك في الارض دي. يمكن حاس الوقت اللي فات انه ناس كتير اتخلوا عنك، بس ربنا بيقولك تقدر تستند عليا وتتكل عليا. عشان كده داود بيهتف ويقول للرب ويفرح جميع المتكلين عليك وإلى الأبد يهتفون. بيهتفوا بمحبتك ورعايتك وأمانتك وصلاحك وحكمتك طول الوقت، ورد الفعل أنك تظللهم ويبتهج بك محب اسمك. أنا نفسي أقولك النهاردة من كل قلبي اتكل عليه وتسند عليه، وخلي الرحلة وانت ماشي خليه يمسك إيدك وخط معاه كل خطوة، وانت مليان باليقين والسلام أنه مش هيسيبك، مش هيتخلى عنك، لكن كل الوقت هو صالح، كل الوقت هو حكيم، بيعمل كل الأمور بحكمة وروعة، وتقول له كل أعمالك بحكمة تصنع، بيصنع الكل الخيري. ونفسي أقول لك النهاردة يمكن تقول لي ما هو سابني وهو سمح لي بالظروف الفلانية، نفسي أقول لك تعبير مالي قلبي، خده كإعلان من يد الله لقلبك، إنه الإيد اللي تسقبت لأجلك بحب على الصليب لا يمكن في يوم من الأيام تأذيك، لكن مش هتقدم لي غير كل الحب كل الخير كل الرحمة. افرح بالرب واتكل عليه، امسك بإيده وافرح بيه، واهتف النهاردة وقول ويفرح جميع المتكلين عليك. هو مصدر الفرح وهو السند الوحيد. ربنا يحميك يحمي بيتك، يديك نعمة تشوفه في كل ظروفك الوقت اللي جاي، وهو اللي هيكلل أيامك بالفرح وبالهتاف وبالسندة والمعونة. الرب معاك، وتقابل معاك في آية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استغنب حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

فلسطين حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط ايده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو انت تعبان قوي ومحتاج زي بارتماوس الأعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطي ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول له ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك، وانت بتسمع الكلمات اللي جاي وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

0: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا اللذي وأنا أمولة.
1: في لوقا 12 بيحكي لنا كده إنه كان في واحدة ست فيها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة، يعني كان ظهرها متني كده موطية لتحت. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك. اكتشفت، انا عايزه اعترف لكم بحاجه، انا اكتشفت ان انا لما بدخل مكان جديد ببقى مش قادره اخرج منه. لما بروح الشغل الصبح ببقى مش عايزه امشي، ولما ببقى في البيت ببقى مش عايزه انزل. واكتشفت الموضوع ده كمان حتى لما بروح حته فسح، يعني لما اروح المول، لما اروح جنينه، لما اروح اي حته، فالاول ببقى مش عايزه اروحها، وبعد ما اروحها ببقى مش عايزه امشي منها. والموضوع ده مضايقني لاني حاسه انه مش مظبوط كده، يعني الناس بتروح وبتدخل وبتخرج عادي. رحت كلمت مع ربنا وقلت له: ايه الحكايه دي؟ يعني ايه القلق اللي عندي ده؟ وليه انا الموضوع الضعف ده عندي؟ وحبيت اشاركه بيه، وحبيت ان كل حد فينا يقف كده مع نفسه ويشوف هو بيتصرف ازاي، بيفكر ازاي، الحاجات اللي حاسس نفسه فيها ضعيف او مش مظبط كده او مش سوي. يعني الحاجات دي ياريت تحطها قدام عينيك وتحطيها قدام عينيكي وتيجي تظهريها لربنا. يعني هل انت بتتفرج على حاجات مش كويسة مش مظبوطة، بورن مثلا؟ هل انت عندك غيرة من اي حد، سواء في الشغل او في العيلة او في الاسرة او في الجيران؟ هل انت بتقارن بين نفسك وبين الاخرين، مراكزهم، فلوسهم، اولادهم، سكنك؟ كل حاجات اللي عندنا دي أو أفكارنا أو مشاعرنا ممكن تبقى ضعيفة وبتخلينا منحنيين ومنكسرين ومش قادرين ننتصب ومش قادرين نستمتع بحياتنا ومش قادرين نعيشها للملء. حياتنا اللي ادهلنا المسيح لما مات على الصليب عشان تكون حياة أفضل، حياة مليانة سلام وفرح، مش قادرين حتى نكمل في حياتنا وإحنا شايلين الأتقال دي أو الضعفات دي أو المشاعر دي. ياريت كل حد فينا يجي للمسيح ويقول له: زي ما شافت المرأة اللي فيها ضعف دي أو المنحنية اللي بقالها 18 سنة بتعاني، ياريت أنا كمان ترفع عني. أبونا السماوي، بقدم لك إخواتي وبقدم لك كل حد بيسمعنا النهاردة، ارفع عنه وارفع عنها الضعف والقلق والخوف، ارفع عننا الحاجات اللي في شخصياتنا اللي بتخلينا مثقلين أو شايلين تقل وإحنا ماشيين أو منحنيين في حياتنا الخاصة. أشكرك لأنك بتسمع، أشكرك لأنك قريب، أشكرك إنك بترفع وبتشفي. أمين.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهاردة لانك انت اله حي موجود. احنا يا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط، انت خالق المسكونة وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها، انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البداية والنهاية، أنت هو صخر الدهور، أنت اللي تقول كلمة كن فيكون. جايين النهاردة نخضع ليك ونسجد لإسمك القدوس. أنت الإله الحي وحدك، ليك كل الكرامة والمجد والسلطان والعظمة. تسبحك يا رب جميع الأمم وجميع الألسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه ونرحب في وسطينا لأنه إله حي.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك رب ان هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب، علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا، بنرفعك، بنعليك. أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وأرواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في اوقات مش مصدقين فيك وإيماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، خلينا نرجع ليك من تاني.

مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم ولقاء جديد قدام كلمة الله وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا ماشيين في رحلة بتاعتنا في سفر الأمثال، واحنا مع بعض في أصحاح 10، وبنتكلم شوية عن الكلام واللسان، وده موضوع مهم قوي قوي قوي. أشجعك اسمع الحلقة اللي فاتت عن الكلام الحلو بيعمل ايه، وبالتأكيد طبعا الكلام الصعب أكيد ليه تأثيرات صعبة. اللي أنا هشارك بيه النهاردة في الحلقة دي هو قواعد في الكلام واللسان، إزاي يبقى كلامنا مظبوط، إيه المقياس الكتابي ومقياس الحكمة للكلام. خليني أقول لكم حوالي 7 قواعد نتعلمهم من كلمة الله عشان كلامنا يكون مظبوط وكلام حلو وكلام بناء. أول قاعدة، الكلام لازم يكون في وقته. اللي عايز يبقى شخص حكيم كلامه يكون في وقته. فأمثال 15:23 بيقول كده: الكلمة في وقتها ما أحسنها. واسمعوا الآية الحلوة اللي جاية دي، فأمثال 25 بيقول كده: تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. يا سلام، إنك تعرف إمتى تقول إيه. عشان كده مهم تختار التوقيت المظبوط، وتبقى الكلام اللي بتقوله متناسب مع الموقف اللي انت فيه. ما تتكلمش كلام مش في وقته، ما تقوليش كلام مش في وقته. لو الراجل راجع تعبان من الشغل ولا متنرفز ولا متضايق اسكتي، وانت لما تشوف المدام متعصبة متضايقة اسكت، ده وقت صمت مش وقت كلام. الكلام يكون في وقته. القاعدة التانية، الكلام يجب ان يختار جيدا. اختار كلماتك، اختار كلماتك. فأمثال 15 بيقول كده: لسان الحكماء يحسن المعرفة، وفم الجهال ينبع حماقة. يعني إيه؟ يعني بيختار كلمات صح علشان تتقال. أشجعك، لأنه الكلام ده مهم قوي قوي قوي. تالت قاعدة، الكلام يكون واضح وواحد بدون التواء. ما تقولش كلمة تحمل معنيين. بيقول الحكيم فصح 17: الملتوي القلب لا يجد خيراً، والمتقلب اللسان يقع في السوء. وفصاح 4 بيقول كده: انزع عنك التواء الفم، وابعد عنك انحراف الشفتين. مرات بنحس انه من الشطارة ان اقول كلمة تحمل اكتر من معنى، واسيب اللي قدامي بقى يحتار ويخبط دماغه في الحيط ويروح ويجي. ده مش حكمة، ده جهل، دي حاجة مش مظبوطة. القاعدة التالتة عشان يبقى كلامنا مظبوط، ان الكلام يكون واضح وواحد من غير التواء، لا يحمل معنيين. دول 3 قواعد خلينا نصلي بيهم ونطلبهم ونتدرب عليهم الوقت الجاي. لما اجي اتكلم اشوف الوقت ده مناسب اقول كده ولا لا، هل انا مختار كلامي مظبوط، هل الكلام اللي هقوله واضح ما يحملش كلمتين، ما يحملش معنيين عشان ما حيرش اللي قدامي، ما لخبطوش، ما سيبوش متضايق ولا لا. والمرات الجايه هنكمل قواعد الكلام المظبوط. رب معاكم.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

انت كلي القدرة، كلي السلطان، انت متسلط على كبرياء البحر. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. انت تفتح وليس من يغلق رب. حتى لو مش شايف ولا حاسس، انا مختارة اثق فيك، مختارة اثق فيك وفي وعودك. انت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا. انت ارادتك شفاء، انت تدي شفاء، شفاء لنفوسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا. بثق فيك، انت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا. بثق فيك، بثق فيك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 135.
2: هللويا، سبحوا اسم الرب، سبحوا يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا. سبحوا الرب لأن الرب صالح، رنموا لاسمه لأن ذاك حلو، لأن الرب قد اختار يعقوب لذاته وإسرائيل لخاصته. لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل اللجج، المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه، الذي ضرب أبكار مصر من الناس إلى البهائم. أرسل آيات وعجائب في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده، الذي ضرب أمما كثيرة وقتل ملوكا أعزاء، سيحون ملك الأموريين وعوج ملك بشان وكل ممالك كنعان، وأعطى أرضهم ميراثا، ميراثا لإسرائيل شعبه. يا رب اسمك إلى الدهر، يا رب ذكرك إلى دور فدور، لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق. أصنام الأمم فضة وذهب، عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، كذلك ليس في أفواهها نفس، مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها. يا بيت إسرائيل بارك الرب، يا بيت هارون بارك الرب، يا بيت لاوي بارك الرب، يا خائف الرب بارك الرب. مبارك الرب من صهيون الساكن في أورشليم. هللويا.

كنت حاسس بالأمان، لكن لقيته أمان مزيف وانحنيت.

بيقولوا إن التاريخ بيعيد نفسه، لكن سليمان في سفر الجامعة بيقول لنا إن التاريخ لا يعيد نفسه. التاريخ عنده قصة واحدة بس أبطال مختلفين. سليمان شرح في سفر الجامعة إزاي إن قصة التاريخ ما بتتغيرش، اللي بيتغير هو الأبطال اللي بيعملوا القصة دي. واحدة من الحاجات الغريبة للناس الكبيرة في السن بتعملها أنه بتيجي تقول للشباب الصغيرين إحنا أيامنا كانت أحسن أو أيامكم كانت أحسن، أو يقعدوا يقارنوا أيام الأبيض وأسود بأيام الألوان. الحقيقة أنه سليمان اتكلم عن الجزء ده في سفر الجامعة وقال كده، قال أنه في ناس بتقول ياه فين أيام زمان، فين خير زمان،

قول كده في جامعة 7، لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. بيقولك أن سؤالك اللي بيقول ليه أيام زمان كانت أحلى هو سؤال يدل على عدم حكمة. ليه؟ ليه يا سليمان لما نقول أن أيام زمان كانت أحسن قبل التكنولوجيا المتطورة وقبل الموبايلات وقبل الذكاء الاصطناعي، ليه ما نقولش أن الأيام بتاعت زمان كانت أحلى أو أهدى أو أروق؟ حقيقي ممكن تبقى كده، لكن سليمان بيقول لنا أنه مبدأ مقارنة الأجيال والعصور ببعض هو مبدأ شوية في عدم حكمة. ليه يا سليمان؟ سليمان بيلخص بيقول كده أنه التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ عنده قصة واحدة، قصة واحدة بيكررها كل عصر لكن بأبطال مختلفين. الأبطال دول فيهم ظالم، في كل عصر فيه ظالم. بيقول كده سليمان في جامعة 4، ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجري تحت الشمس. هو شاف أنه تحت الشمس يعني في الأرض كلها في ظلم، في كل العصور في ظلم، سواء الظلم ده كان ظلم شعوب بتظلم بعض، ظلم مجتمعي المجتمع نفسه بيظلم بعضه، ظلم جوه العيلة، ظلم من المسؤولين، في كل عصر في ظلم. فمهما كان اسم العصر، مهما كانت قصته، هناك بطل يقوم بدور الظالم. كمان في بطل بيقوم بدور النصاب. في جامعة 5 بيقول كده سليمان، إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد. في نزع حق، في ظلم فقير، في حد بيعرف يسطو، في حد بيعرف يعمل نصب، عنده نصبايا بيعملها في كل التاريخ أيا كان الزمن. في دايما واحد بيقوم بدور النصاب في القصة، النصاب اللي بيخدع الناس بأفكار غلط، النصاب اللي بيخدع الناس وياخد فلوسهم، النصاب اللي بيعمل غش تجاري، أيا كان نوع النصب، هناك شخص ينتزع الحق ويظلم الفقير واخد دور النصاب في القصة بتاعت العصر ده. كمان في دور خطير في كل عصر اسمه دور المذنب الحر، في مذنب حر في كل عصر بيتساب عشان يعمل مزيد من الشرور. بيقول كده سليمان في جامعة 8، لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، في واحد غلط وعمل حاجة غلط، مع ذلك القضاء مش بيحكم عليه بسرعة، ممكن يكون بياخد وقته، ممكن يكون قدر يهرب من القضاء، ممكن يكون قدر يتحايل على القانون، ممكن يكون هرب اتحكم عليه وهرب. ففي كل عصر هناك مذنب حر بيعمل مزيد من الشر. كمان في كل عصر في حب الفلوس، حب المادية، ليه ميبقاش عندنا أكتر؟ ليه ميبقاش عندنا ثروات أكتر؟ فجامعة 5 بيقول كده سليمان، من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، في واحد بيحب الفلوس بيحب الثروة، ممكن يكون ده شخص بيقوم بهذا الدور، ممكن تكون جماعة، ممكن تكون دولة، ممكن تكون فئة من الشعب عايزة فلوس أكتر، ففي سعيها للفلوس الأكتر بتعمل جرائم أكتر. ففي كل عصر في واحد بيقوم بالدور بتاعه. قصة التاريخ واحدة، قصة في بعض الأوقات بتبقى ظلمة قوي، فيها الظالم وفيها النصاب وفيها المذنب الحر وفيها اللي بيحب الفلوس وفيها اللي بيتوحش الأيام بتاعة زمان. في كل العصور القصة واحدة، لكن في كل العصور في باب نور اسمه خلاص، اسمه رجاء للأمم. الله في كل عصر رغم أنه الشر واحد والأدوار مختلفة، يمكن اللبس بتغير، يمكن الديكور بتغير، لكن الظلم موجود في كل حتة. دورك أنك في القصة بتاعتك ما تبصش على اللي فات ولا تقعد تتأمل أبطال القصة، لأن صدقني هم نفس الأبطال اللي موجودين في كل العصور اللي فاتت واللي هيجوا، اختلاف مسميات مش أكتر. لكن بص على الباب المفتوح، ما تقعدش تفكر في العصر بتاعك قوي، أو ياريتنا كنا زمان، أو ياريتنا كنا في الحتة الفلانية. السؤال المهم، هل أنت واخد دور مختلف في القصة دي؟ هل أنت ابن لله؟ هل أنت جيت قلت له يا رب أنا بسلم لك حياتي، أنا عايز أعيش معاك مظبوط، أنا يمكن رابط سعادتي بأن أنا أعيش في عصر تاني، أو يمكن بلومك يا رب عشان ما خلقتنيش في بلد تانية أو زمن تاني؟ لكن الحقيقة أنت محتاج تعيد تفكير في أنه أنت دلوقتي هنا، أنت هنا والآن، فمحتاج تفكر في خلاص نفسك، لأن ده الأهم من أنك تقعد تتأمل قصة أو تتأمل الفروق بين العصور المختلفة. أنا بدعوك النهاردة أنك توقف مقارنة العصور ببعضها والأماكن ببعضها، وأنك تعيد تفكير في سؤالك اللي بتسأله في كل مرة، يا ريتنا كنا زمان أو زمان كان أحسن. ده وقت أنك تفكر في دورك في القصة. بعد ما القصة دي تخلص، قصتك انت تخلص كمان، انت هتكون فين؟
القصة لما تخلص هتتكرر بشخصيات مختلفة، الظالم اللي هروح هيجي مكانه واحد تاني، والنصاب اللي بيروح هيجي مكانه واحد تاني، والنصب بتتطور مع تطور التكنولوجيا. لكن السؤال المهم وسط القصة دي، انت فين؟ هو ده السؤال اللي سليمان بيحاول في طول سفر الجامعة يقوله لك. مدة أيام حياتك أهم حاجة تعملها هي الاقتراب إلى الله، إنك تيجي تقوله أنا مش عارف أعيش القصة دي بعيد عنك. ده الوقت إنك تفكر في قصتك.

0: يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

كلامك زي قطر العسل والشهد، ووجد كلامك فأكلته، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ليه بقى أنا يا رب مش عارف دايما أشوف كلمتك كده؟ ليه مش بيتوجد جوايا الأشواق دي؟ ليه بحس القراية في كلمتك مش شغفي، وبجري على حاجات تاني في يومي بحسها أهم وأمتع؟ أنت اللي بتشتاق للقعدة معايا، وأنا ببرود بصدك وبمنعك. نفسي يتولد جوايا اشتياق للكلمة، نفسي أقراها مش كأنها واجب روحي عايز أعمله عشان بس أحس براحة ضمير قدام نفسي وقدامك. نفسي ما يعديش يوم من غير ما أقرأ واسمع اللي انت عايز تقولهولي وتشاركني بيه. نفسي أثبت في كلمتك، ده أكتر صوت واضح منك ممكن أكون بسمعه. عايز أشتاق للقعدة معاك زي أي اتنين أصحاب بيحبوا يخرجوا سوا، زي أي اتنين بيحبوا بعض وبيتكلموا طول اليوم. أنت دعيني لنفس مستوى الحب والتواصل والحميمية دي. عايز أشوف في كلمتك نموذج الحياة اللي لازم يتعاش، عايز أشوف في كلمتك مثال حياتك عشان أتبع خطاك وعشان أقدر أشابه صورة ابنك. تتشال عن عيني كل قشور منعاني إن أشوفك، واجي تحت رجليك وأكسر طيبي وأشوف في عينيك نظرة الحب والإحتواء. نفسي يتولد جوايا جوع وعطش حقيقي لأنك طوبت النوع ده وقلت إن دول هما اللي هيشبعوا. نفسي تجري من بطني أنهار ماء حي تروي كل عطشان بشوفه. نفسي تفوح مني رائحة معرفة المسيح الزكية اللي مش هتيجي غير بالقعدة معاك. القعدة معاك بترفعني للسماء، فبتخليني أشوف كل حاجة في مقاسها الحقيقي، فتصغر الأمور الأرضية وكل اتجاهات أنانية. شكل صلاتي يتغير، هتكون أولوية صلاتي إني أقول مع بولس لأعرفه: القعدة معاك بتعرفني الحق، لأن الحق هو اللي هيحررني، الحق هو اللي هيغيرني.

ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقاً وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. المنطق الإلهي والنصرة بالتلتمية. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. والحب المحرر حب المسيح نور العالم. النهاردة هنختبر اختبار التجريد والاعتماد الكامل على الله. إزاي الـ 32 ألف يبقوا كتير قدام جيش بيتكون من 135 ألف؟ في حسابات ربنا الكترة أوقات بتبقى عائق مش ميزة. النهاردة هنشوف إزاي ربنا بيجردنا من كل قوتنا علشان نختبر قوته هو. ربنا قال لجدعون: الشعب الذي معك كثير عليا. ربنا خاف إن إسرائيل تفتخر وتقول يدي خلصتني. بدأت عملية التصفية، اللي خايف يرجع فرجع 22 ألف، واللي بيشرب بطريقة معينة يفضل فبقى 300 بس. تخيلوا كده شعور جدعون وهو شايف جيشه بيتبخر قدام جيش المديانيين اللي كانوا زي الجراد، لكن ربنا شجعه برغيف شعير، حلم بسيط شافه جندي مدياني، إن رغيف الشعير ده رمز للفقر والوضاعة، قلب الخيمة. المعركة ما كانتش بسيف أبداً، كانت بأبواق وجرار مكسورة ومشاعل. لما انكسرت الجرار الفخار اللي بتمثل إنسانيتنا الضعيفة، ظهر النور اللي جوه، والعدو ضرب نفسه بنفسه. خلاصة الحلقة: النصرة الحقيقية مش بالعدد ولا بالقدرة، لكن بالروح القدس اللي ساكن جوانا، روح الله. هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. زكريا 4:6. لما بنرضى نكون رغيف شعير أو جرة مكسورة في إيد الله، فساعتها قوة الله بتظهر فينا بشكل مذهل. وده كان اختبار التجريد والاعتماد الكامل على الله. وامضى قلبك. الدرس هنا مش في العدد الكتير ولا القليل، لكن في الاعتماد المطلق. الله لا يريد جيش يفتخر بقوته، لكن يريد قلوب تفتخر بإلهها. الحب المحرر هنا بيقولك: أنا بقلل عدد اللي حواليك أوقات، وبشيل منك الأسلحة اللي كنت ساند عليها، مش عشان أسيبك تقع، لأ، علشان أثبت لك إن إيدي أنا هي اللي بتخلصك. يا رب، ياللي خليت 300 يهزموا جيش زي الجراد، لتثبت لنا إن النصرة مش بالعدد بل بروحك وبيك أنت وحدك. علمني إني ما خاف

ولا ارتعب لما تجردني من أسلحتي البشرية أو حتى تقلل عدد اللي حواليا. فهم قلبي يا رب إنك بتزيل الزحمة علشان تفتح مكان لعمل إيديك وحدك. اقبلني رغيف شعير بسيط يقلب خيام الأعداء، وجعلني جرة فخارية في إيدك ما تمنعش أبداً إنها تنكسر عشان تظهر نورك اللي انت حطيته جواها. حررني يا رب من غرور إن إيدي هي اللي خلصتني. ازرع فيا يقين إن إيدك وحدك هي اللي بترفعني. أنا يا رب راضي بالتلتمية وبالأبواق وبالاعتماد الكامل عليك، ففي ضعفي تكتمل قوتك. آمين.

فحص وتركه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقال لها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12:22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى 3/4. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك إنك شخص محب ومضحي، اجتهد إنك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد إنك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد إنك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود إنك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على أمر معين أو تظهر صورة مختلفة. أنتم أولاد الله، أولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه إبليس. ادي الروح القدس الفرصة إنه يساعدك إنك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الأمور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

0: كنت على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في راديو الحياة الأفضل، ومعانا آية جديدة وفكرة جديدة في برنامجكم الجميل. النهاردة آيتنا موجودة في سفر أعمال الرسل والإصحاح الأول وعدد 8، الآية المشهورة اللي الرب قال للتلاميذ كده أنه لا تبرحوا من أورشليم، بعدين قال لهم لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. الرب قال للتلاميذ ما تتحركوش، مرة يقول لهم كده في إنجيل لوقا لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. رب قال لهم كده في إنجيل لوقا امكسوا في أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. ويرجع الرب يكمل مرة تاني في أعمال الرسل في يوم صعوده للسماء، قال لهم امكسوا في أورشليم، ما تبرحوش من أورشليم، خليكم هنا لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. تنالون قوة. الرب النهاردة بيقول لهم ما تتحركوش، ما تخدموش، ما تسيبوش المكان إلا لما يجي الروح القدس. قعدوا التلاميذ، رب يسوع صعد بعد القيامة بأربعين يوم، قعدوا اليوم الخمسين 10 أيام في العلية ما يتحركوش لحد ما يجي الروح القدس ويملاهم. وأنا نفسي أقول لك عزيزي المستمع، يا ما خدمنا وإحنا ما عندناش ملء بالروح القدس، يا ما خدمنا بإمكانياتنا، لكن رب قال للتلاميذ ما تتحركوش إلا لما تاخدوا قوة من الروح القدس. جاي في بعض الترجمات تاخدوا ديناميك أو باور، هتاخدوا قوة من الروح القدس، ديناميت يفجر الجبال اللي هتقف قدامكم في الخدمة. يا ما مرات خدمناه بس ركننا الروح القدس على جنب، لكن الرب النهاردة بيقول لهم الخدمة الحقيقية لما تلبسوا قوة من الأعالي، لما تنالون قوة من الروح القدس. يقول لهم الرب كده تكونون لي شهودا، تكونون لي شهودا، مش هقدر أشهد للمسيح إلا لما امتلئ بالروح القدس. الروح القدس ده مش قوة ولا تأثير ولا تكلم بألسنة بس، لكن ده موضوع كبير أوي. الروح القدس هو شخص الله، شخص الله الروح القدس. يا ترى انت مليان بالروح القدس عشان تقدر تخدمه خدمة بقوة، خدمة مرضية؟ بطرس اللي كان ضعيف في يوم الأيام وانكره قدام الجواري وراح يتصيد، يقف يوم الخمسين يوعظ وعظة يربح 3000 نفس، وكل جراءة يقول لليهود أنتم صلبتموه وقتلتموه. جات لك منين الجراءة دي يا بطرس؟ قال بالروح القدس اللي ملاني. الروح القدس يصنع منك خادم بحسب قلبه، الروح القدس يستخدمك بقوة في الخدمة اللي انت بتخدمها. هل تحتاج ان تمتلئ بالروح القدس؟ ده حق جديد. اقرأ سفر أعمال الرسل تلاقيه اسمه سفر الروح القدس اللي مليان بكل القوة. الروح القدس هو اللي يقدر يدي خدمتنا تكون مليانة بالتأثير، مليانة بالقوة، خدمتنا مؤثرة، خدمتنا توصل لألاف النفوس. أصلي ليك وليكي بملء جديد بالروح القدس، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من آية وفكرة، والرب معاكم.

اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة: البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول: امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كثير جموع حوالين يسوع، كثير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا. يا تعبان، المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم. آمين.

دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس. معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.

0: اللي عايش بره البيت هنسميه أمير. أنا مش عاوزة أحكي طبعا قصة الابن الضال لأنه كلنا عارفينها، عارفين قصة سامر وأمير، أكيد أنتوا حافظينها عن ظهر قلب، ومش بعيد كمان تكونوا مثلتوها. على فكرة وأنا صغيرة مثلت دور أصدقاء السوء، بس يلا حصل خير، أنا اللي كنت مصاحبة أمير لما راح في كرة بعيدة. عايزة أركز على نقطة واحدة في كلامنا النهاردة مع بعض. مين فينا كبر جوه الكنيسة وتعود على التواجد في وسط مجموعة ناس كنسية من صغره؟ يا ترى حضرتك بتيجي للناس اللي برا أسوار الكنيسة وبتبص لهم إزاي؟ هل بعيون محبة وشفقة وزعلان لأن فايتهم حلاوة المسيح؟ ولا بعيون يا بخته بقى ده براحته مع فلوس وهيصة وخروج وفسح وسهر وشرب وأصدقاء؟ طبعاً أقصد أنه بيشرب كوكاكولا، ما تفهمونيش صح. هل بتسأل ربنا لماذا تنجح طريق الأشرار زي ما أرميا سأل ربنا؟ هل غيران من اللي برا ولا بتبصله بعينين يعني إدانة؟ طب لما حد من اللي برا بيرجع الحظيرة ويدخل لأول مرة، هل بتبصي على لبسها وعلى التاتو والحلق الغريب والميك اب اللي مش عارفه عمل ازاي، ولا بتبصي على روحها المكسوره ونفسيتها المتدمره وحلاوه المسيح اللي هي مش قادره تستمتع بيها لانها كانت بتشتهي القرنوب وهي عايشه بره؟ لو انت سامر، من فضلك حن على اخوك امير وهو راجع وبيحاول يقرب لابوه وبيحاول يراضيه وبيحاول يستسمحه، وافتكر انه احتمال تكون انت اللي قلبك قاسي وانت اللي محتاج ترجع للاب رغم انك عايش جوه الاسوار ومش فاهم الظروف اللي مر بيها امير. خد بالك، احتمال تكون بتكسر قلب ابوك بادانتك لامير. لو انت امير، عاوز اقولك واقولك اهلا وسهلا، نورت بيت الاب، وانا اسفه انك قابلت ناس زي سامر بتدينك، لكن صدقني مع الوقت لو وريتهم محبة الآب ووريتهم بركة معينة أنت خدتها هتكون مبارك في كل ما تمتد إليه يديك. لو أنت من الخدام اللي بيعدوا الوليمة، ياريت ما تفرقش في التعامل بين سامر وأمير، هما الاتنين ولاد الآب، هما الاتنين مات المسيح من أجل أن يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بلاش نبقى قاسين على بعض، وبلاش ندين بعض، وبلاش ننظر للعيون، لأنه كثيراً تصرفاتنا اللي شكلها من بره حلو زي مثلاً الخدمة في بيت الآب، الوعظ، التراتيل، تحسسنا أنه خلاص إحنا جوه بقى وإحنا حلوين قوي، وبنتطاول عن الناس اللي بره اللي عايزة تدخل وعايزة تدوق جمال العشرة مع المسيح. لكن غلاظة قلوبنا للأسف بتكون سبب طرد مش سبب جذب لضعاف النفوس. خلينا نكون ودعاء ومحبين وبنستقبل كل اللي عايز يدخل، لأن الآب السماوي فاتح أحضانه للكل. أكيد طبعاً مش بشجع طريق الخطية ومش بشجع إن الواحد يعيش بره، لكن أنا بس بشجع إنه نقبل اللي بيرجع. أبونا السماوي، عايزة أشكرك عشان أنت فاتح أحضانك لناس كتيرة وأنا أولهم، وعايزة أقولك أنا أسفة لو جت فترة في حياتي كنت بأدين حد أو ببص لحد نظرة مش حلوة لأنه عايش بره. أشكرك إنك بتحبني وبتستحملني سواء أنا جوه أو بره. أشكرك إنك بتعلمني أقبل إخواتي وأجيبهم ليك وناديهم وأقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أجمل الرب. أمين.
1: إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه:

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي،

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

يسوع سباني بحبه والقلب بيه فرحان، أو القلب بيه فرحان. مش عارف كم واحد بيسمعنا النهاردة عارف يسوع حقيقي، بس أشجعك إنك تتعرف على شخص مش هتندم إنك عرفته. في كل المتغيرات اللي بتحصل حوالينا أوعدك وأضمن لك إن هو مش هيتغير. تعالوا نقول مع بعض الكلمات دي.

أيوة رب، أنت سبيت حياتنا بحبك يا رب، أنت سبيت حياتنا بحبك يا رب. بنقابل ناس كتير لكن مش كلهم بيسيبوا فينا أثر زيك. في ناس كتيرة تعرف تشجع لكن كلمتك بتبني بترد، تخرج من الجافي حلاوة يا رب. كلمتك بترمم، كلمتك بتشفي،

أيوة يا رب، بختارك أنت الطريق والحق والحياة. أنت الطريق والحق والحياة يا رب. أنا مش هكتفي يا رب بالمحبة دي لنفسي، مش هكون أناني، أنا هطلع برا دايرة نفسي يا رب وأطلبك لبلدي، أطلبك يا رب لمجتمعي، أطلبك لكنيستي. وأقف قدامك يا رب وأقول لك كده، تعال يا رب إلمس شعب بلدي، تعال إلمس شعب المنطقة اللي احنا فيها، تعال يا رب تعال. ادينا يا رب ان احنا نطلع برا ذواتنا يا رب، ونطلبك يا رب لاخواتنا، نطلبك لعائلتنا، نطلبك لجيراننا، نطلبك لاقتصادنا، نطلبك يا رب لكل ظروف بنجتاز فيها يا رب.

أمين يا رب. صلاتنا تغير يا رب التاريخ. عملك يا رب يغير يا رب التاريخ. تدخلك يا رب يغير التاريخ. ونشهد أن أنت إله حي وما زلت تقول وتصنع خير يا رب وسط شعبك. ليك كل مجد يا رب. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم ولقاء جديد قدام كلمة الله وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا ماشيين في رحلة بتاعتنا في سفر الأمثال، واحنا مع بعض في أصحاح 10، وبنتكلم شوية عن الكلام واللسان، وده موضوع مهم قوي قوي قوي. أشجعك اسمع الحلقة اللي فاتت عن الكلام الحلو بيعمل ايه، وبالتأكيد طبعا الكلام الصعب أكيد له تأثيرات صعبة. اللي أنا هشارك بيه النهاردة في الحلقة دي هو قواعد في الكلام واللسان، ازاي يبقى كلامنا مظبوط، ايه المقياس الكتابي ومقياس الحكمة للكلام. خلينا أقول لكم حوالي 7 قواعد نتعلمهم من كلمة الله عشان كلامنا يكون مظبوط وكلام حلو وكلام بناء. أول قاعدة، الكلام لازم يكون في وقته. اللي عايز يبقى شخص حكيم كلامه يكون في وقته. فأمثال 15:23 بيقول كده: الكلمة في وقتها ما أحسنها. واسمعوا الآية الحلوة اللي جاية دي، فأمثال 25 بيقول كده: تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. يا سلام، إنك تعرف إمتى تقول إيه، عشان كده مهم تختار التوقيت المظبوط وتبقى الكلام اللي بتقوله متناسب مع الموقف اللي انت فيه. ما تتكلمش كلام مش في وقته، ما تقوليش كلام مش في وقته.

تختار كلمات صح علشان تتقال. أشجعك لأنه الكلام ده مهم قوي قوي قوي. تالت قاعدة، الكلام يكون واضح وواحد بدون التواء. ما تقولش كلمة تحمل معنيين. بيقول الحكيم فصح 17، الملتوي القلب لا يجد خيرا والمتقلب اللسان يقع في السوء. وفصح 4 بيقول كده، انزع عنك التواء الفم وابعد عنك انحراف الشفتين. مرات بنحس انه من الشطارة ان اقول كلمة تحمل اكتر من معنى، واسيب اللي قدامي بقى يحتر ويخبط دماغه في الحيط ويروح ويجي. ده مش حكمة، ده جهل، دي حاجة مش مظبوطة. القاعدة الثالثة عشان يبقى كلامنا مظبوط، ان الكلام يكون واضح وواحد من غير التواء لا يحمل معنيين. دول ثلاث قواعد خلينا نصلي بيهم ونطلبهم ونتدرب عليهم الوقت الجاي. لما اجي اتكلم اشوف الوقت ده مناسب اقول كده ولا لا، هل انا مختار كلامي مظبوط، هل الكلام اللي هقوله واضح ما يحملش كلمتين ما يحملش معنيين عشان ما حيرش اللي قدامي وما لخبطوش ما سيبوش متضايق ولا لا. والمرات الجايه هنكمل قواعد الكلام المظبوط. رب معاكم.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 112.
2: هللويا، طوبى للرجل المتقي الرب، المسرور جدا بوصاياه. نسله يكون قويا في الأرض، جيل المستقيمين يبارك. رغد وغنى في بيته، وبره قائم إلى الأبد. نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، هو حنان ورحيم وصديق. سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض، يدبر أموره بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر. الصديق يكون لذكر أبدي، لا يخشى من خبر سوء، قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقيه. فرق أعطى المساكين، بره قائم إلى الأبد. قرنه ينتصب بالمجد، الشرير يرى فيغضب، يحرق أسنانه ويذوب، شهوة الشرير تبيد.

الحيوانات ليها دور مهم قوي في حياة الإنسان، لأن إحنا من ساعة ما اتخلقنا وإحنا عايشين مع بعض على الأرض واحدة، ومع وجود حيوانات كتيرة حوالينا ومع الزمن الإنسان قرر يدي لكل حيوان وضع مختلف في حياته. فدى الأسد كرامة وسماه ملك الغابة، محدش سماه غير الإنسان ده ملك الغابة. ودى الكلب كرامة أقل رغم أنه بيستخدمه وبربيه في البيت، لكنه اداله كرامة أقل. النهاردة هنشوف سليمان قال لنا إيه عن الأسد وعن الكلب اللي بنقابلهم في مدة أيام حياتنا.

في بيت شرقي قديم، طفل صغير دخل شاف وشه أسد، خاف بس بعد لحظة اطمن. الأسد كان متحنط، هو أسد لكنه كان متحنط. الطفل انبسط جدا وراح معاه. هو كان عنده فوبيا من الحيوانات، بيخاف من الحيوانات، لكنه قرر يلعب مع أسد متحنط. وهو بيلعب معاه جري عليه كلب صغير موجود في البيت، كلب حي. الطفل هنا خاف بجد. ليه؟ لأن الكلب حي والأسد ميت. هي دي نفس الفكرة اللي بيتكلم عنها سليمان، بيقول كده في جامعة 9: لأنه من يستثنى لكل الأحياء يوجد رجاء، فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت. بيتكلم هنا سليمان عن أن طول ما أنت حي في الدنيا في رجاء، في أمل، ليك دور. حتى لو

أسد ميت. آه كان أسد لكنه ميت. وابتدي دور على الكلاب الصغيرة، على المشاريع اللي انت مش مهتم بيها، على التوجهات في حياتك، عن الدعوة اللي الله دعيك بيها بس انت شايفها انها صغيرة. ده الوقت انك تتحرك فيها. طول ما انت حي في رجاء، في أمل، ليك دور. ليه؟ لأنه اللي بيحدد مدة أيام الحياة بتاعت الإنسان على الأرض هو الله. الله هو المايسترو اللي بيحدد مين يدخل ومين يخرج من مسرح الدنيا. عشان كده طول ما انت موجود على مسرح الدنيا في أمل، ليك دور، ليك رجاء. ممكن تكون حاطط الأمال بتاعتك على حاجات انت شايف ان هي دي اللي هتعمل فرق، هو ده اللي هيعمل تغيير. من فضلك عيد النظر تاني للحاجات دي. هل الحاجات دي أسود لكنها ميتة؟ لو هي أسود وميتة ما تضيعش وقتك، ما تضيعش اللي فاضلك في مدة أيام الحياة في محاولة إيقاظ أسد ميت. ليه؟ لأن هناك حاجات تاني حية في حياتك دور عليها. النهاردة سليمان بيقول لكل واحد شاف حياته كلها كأنها أسد ميت ووجوده في الأرض زي عدمه، النهاردة بيقول لك هناك أمل، يوجد رجاء لكل الأحياء، يوجد رجاء. أي حد حي عنده أمل. ليه؟ لأنه مانح الأمل ومانح النور ومانح الانفراجة هو الله. وطول ما الله سامح أنك تكون موجود على مسرح الدنيا وما قالش أنك تخرج لسه، يبقى لسه في أمل. السؤال المهم اللي لازم كل واحد يفكر فيه دلوقتي، إيه الأسود الميتة اللي في حياتك؟ حان الوقت للتخلص منها. وإيه الحاجات اللي انت شايفها كلاب لكنها كلاب حية؟ حان الوقت أنك تربط بيها أمالك الجديدة. وافتكر أنك طول ما أنت موجود على مسرح الدنيا ليك دور. أنا بدعوك أنك تبص تاني في حياتك وتدور على كل حاجة وحط كل حاجة تحت مسمياتها الحقيقية، قول ده ميت وده حي. كونك أنك حي حتى لو في وضع مش مرغوب فيه، أو يمكن تكون شايف أنه بدون كرامة، أفضل 100 مرة من كونك ميت. لأن الحياة بتوفر لك الوعي والقدرة على الاستمتاع والتجربة. طول ما أنت حي عندك فرصة ذهبية أنك تتواصل مع مانح الحياة وواهب العمر واللي محدد مدة أيام حياتك.

إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضاً قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع.

علمني أثق فيك يا رب حتى لو مش شايف، علمني أصدق إن عندك للموت مخارج، علمني أمشي على المية من غير ما أتوتر وأقلق من الموج، علمني أستمتع بيك وأعرف إن الحاجة إلى واحد من غير مسح لنفسي في حاجات كتير حتى لو كانت خدمة، علمني أعيش بالإيمان لأن بدون إيمان مش هعرف أرضيك، علمني أطيعك حتى وأنا مش عارف أنا رايح على فين، علمني أصدق وعودك حتى لو عدى عليها الزمن لأنك مش بتنسى ولأن كلامك مش بيسقط، علمني أصلي برجاء وبدون ملل لأجل خلاص دواير حياتي من عيلتي وأصحابي وزمايلي في الشغل، علمني الإيمان اللي يخليني أسيب وأترك كل حاجة بترجعني لورا أو تعوق نموي الروحي، علمني أفضل ألف وأصلي حوالين الأسوار بإيمان لأنها في اليوم السابع هتقع، علمني لما تيجي التجارب والمحن ما قولش يا رب شيلها وعديها، لكن قول يا رب ما تعديهاش إلا لما أكبر منها وأنضج وتشكلني زي الفخاري، علمني أكون زي أبطال إيمان عبرانيين 11 اللي شهدت عن إيمانهم وأمانتهم وشجاعتهم وطاعتهم وتبعيتهم ليك مهما كانت الظروف، علمني أشابه صورة ابنك كل يوم وأعيش بإيمان إن ليا فيك قدرة ونعمة عشان أتغير لتلك الصورة عينها لحد ما أشوفك وجها لوجه.

أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. صموئيل صموئيل، نداء في سكون الليل. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. أصعب لحظة هي لما تحس إن السما ساكتة، محدش سامع أي صوت، وربنا بقاله كتير ما تكلمش. النهاردة هنروح لهيكل الرب والكل نايم والأنوار خفتة، هنروح لبيت عالي الكاهن ونسمع النداء بيتقال لطفل صغير وسط الضلمة: صموئيل صموئيل، نداء في سكون الليل، بين غياب الرؤية وصوت الرب. صموئيل كان طفل خادم بيعمل حاجات روتينية، والكلمة في وقته كانت عزيزة. ربنا ساب الكاهن العجوز اللي عينه ضعفت وراح ينادي للطفل اللي قلبه لسه صاحي.

ما، مش بس لسان بيتكلم وخلاص، بيدور على إنسان متاح لسماع صوته طول الوقت، ومش بس كده مطيع لكلامه. صموئيل عاش عمره كله وشعره بيض وهو لسه بيسمع نفس الصوت، وما خلاش ولا كلمة من كلام ربنا تقع على الأرض. كان بيطيع وبينفذ، علشان كده الصوت فضل يتكلم والله كان دايما معاه. الخلاصة هنا بتقول الاستعداد للسماع أهم من الرغبة في الكلام. ربنا بينادي اسمك في وسط زحمة حياتك، بس محتاجك توقف الدوشة اللي حواليك وتقول له أنا سمعك، اتكلم يا رب. وامضى كده لقلبك، الله لا ينادينا لأننا مقدسون، بل ينادينا لكي يقدسنا بصوته. صموئيل ما كانش بيعرف الرب بعد لما نداه، لكن استعد وطاع وكان متاح لله فصار نبي. والحب المحرر هنا بيقولك أنا مش ساكت، أنا بكلمك في هدوء قلبك، في آية بتقراها، في فكرة بتلح عليك، إنك تعمل خير أو تساعد حد. اوعى تعتمد على خبرة السنين ولا حتى على علي الكاهن، اعتمد على ودانك اللي صغي روحي وسمع لصوتي ودايما بتطيع الكلمة وبتسمع بقلب صادق. الآية هنا بتقولك تكلم يا رب لأن عبدك سامع، صموئيل الأول 3:9. يا رب يلي ناديت صموئيل باسمه في زمن كانت فيه رؤياك عزيزة وكلمتك نادرة، ادينا هدوء وسط زحمة يومنا، نبه أرواحنا وقلوبنا لصوتك. ادينا يا رب طاعة علشان صوتك يفضل دايما يكلمنا وما يقفش. ادينا نكون متاحين ليك. اديني أذن للتلميذ وقلب خادم. علمني إزاي أوقف دوشة أفكاري وزحمة يومي وصخب مخاوفي العالي علشان أقدر أسمع همسك الرقيق جوايا. ما تخلينيش أعتمد على علي الكاهن ولا على خبرات البشر، بل خليني أترمي عند قدميك وأقولك تكلم يا رب لأن عبدك سامع. طهرني بالطاعة علشان صوتك ما يسكتش عني. خليني متاح وجاهز إني أنفذ مشيئتك وإرادتك الصالحة حتى قبل ما أعرف تفاصيلها. خليك أنت الكلمة اللي بترشدني والنور اللي بيفديني واللحن اللي بيطمن قلبي. أنا هنا يا رب، رهن إشارتك، اتكلم، فأنا مش عايز أسمع حد غيرك. آمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة الصبح وأنا بقالي كده كام يوم، عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي اللي جواكم للآخر؟ فكنت بقول لربنا كده بالظبط، حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك سلام وفرح لا ينزع من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة هنعملها وبنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير. أي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني وبيقول لي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج، حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقوا مليينكم، عشان دول ملهمش دعوة خالص بالأحداث اللي بتعدوا فيها، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. هو في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح ومتشدد بأبوه السماوي، عشان كده سلامه يفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، وفوق الحسابات المادية للي بين إيديكم وبين الحاجات اللي عليكم ولازم تتعمل. ليها حسبة تانية خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كله تشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، والأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع مطر وترجعه، والنار اللي تنزل ليه من السماء، دانيال وجب الأسود والفتية الثلاثة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا، الأمراض المستعصية اللي بتتشفي، الكنيسة اللي كانت بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم، دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، ضابط الكل اللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الضلمة، وحياة من قلب الموت، ورجاء من عمق الأمر الميؤوس منه. فسلامك وفرحك ورجائك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس إنه هيعمل أفضل حاجة من كل الأحداث والظروف اللي بتعدي بيها، والأهم إنه هيحفظك وإنت وسطيها مليان فرح وسلام بالرغم من أي حاجة. أنا عايزك شبعان، ما عندكش أنيميا في الأمر ده. داود في مزمور 16 والأعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية يقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب، لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والثبات موجودين، مش إن الظروف بقيت كويسة ولا إن الأيام بقت هادية ولا إني نجحت في الشغل وترقيت ولا إن عيالي بقيوا ناجحين ولا إني ناجح في علاقاتي والدنيا ماشية كويس ولا حتى إن صحتي كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها وقت الجواز. ده العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك، أب أبدي، يعني أبوك كائن للأبد وهيفضل أبوك للأبد، يعني حتى بعد حياتك ما تخلص على الأرض وتتمم أيامك هتكمل مع أبوك للأبد. وفي الحياة الأبدية وضعه بالنسبة ليك أبوك، ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالة فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4 ل 7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين، يعني طول الوقت، وأقول أيضا مرة كمان أقولها لك، افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله، السلام بتاعه الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. كأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعت السكة. افرح في الرب، في إلهك وأبوك، وافرح دايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكمل تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك، فعل أمر افرح ده. ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده بتقلقش، مفيش ولا كلمة في اللي فات ده لها علاقة خالص بأي أمور هتبقى كويسة أو أي ظروف هتبقى أحسن. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها لي وتصدق إنه معاك، فتبتدي تشكر لأنك مصدق، وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطو عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروا برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم على أبوهم وثبتوها. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة، قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هتعمل إيه. عشان كده ارفع عينك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز وثبات في المسيح، لكنه قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وهترتاح في أبوك وفي سلامه اللي يفوق كل عقل. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع، ومبسوط قوي قوي ان اتقابل معاك في آية وفكرة جديدة. وآيتنا النهاردة موجودة في سفر يشوع اصحاح 6، وده اصحاح جميل مرتبط في أذهاننا بقصة أريحة وأسوارها. حقيقة الرب قال ليشوع في اصحاح 6 وعدد 4، قال له كده انه سبعة كهنة يحملون أبواق الهتاف السبع أمام التابوت، وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة سبع مرات. ست أيام كل يوم لفة، في اليوم السابع تدوروا سبع مرات. حقيقة حاجة عجيبة قوي، كل يوم الصبح يقوم مجموعة من الكهنة والشعب وهم شايلين التابوت وبيلفوا حوالين أسوار أريحة، اللي يقول عنها إن كانت مغلقة مقفلة. وكانت أسوار أريحة دي أسطورة في الحياة، بيقول عنها في التاريخ كانت عرض السور من 12 ل 16 متر، وكان لدرجة إن هم بيبنوا بيوت فوق السور، بيت رحاب كان فوق السور. في الحقيقة نعمل إيه في الأسوار العالية؟ قال لهم كل يوم هتلفوا لفة تهتفوا وتعظموني، اليوم السابع هتلفوا سبع مرات. حقيقة قعدوا كل يوم ست أيام، كل يوم لفة الصبح، بعدين يريحوا تاني يوم لفة لحد اليوم السادس. اليوم السابع بدأوا الصبح بدري، وبدأوا كل يوم يعني ده يوم مختلف عن كل يوم، كل يوم كانوا يلفوا لفة، لكن اليوم السابع دي سبع مرات. لفوا اللفة الأولى والتانية والتالتة والخمسة والستة، بس في الحقيقة ولا طوبة اتحركت من السور. بس فوجئوا فهم في اللفة السابعة رقم 13، ورقم 13 في أغلب دول العالم بيعتبروه رقم النحس ورقم مش حلو، لكن في كلمة الله رقم 13 هنا في أسوار أريحة رقم النصرة، وتلاقيه مع يوسف تلاقيه رقم الملك بعد 13 سنة، ومع داود اتمسح وملك بعد 13 سنة. رقم ده ليه مدلول تاني خالص في كلمة الله، ما عندناش احنا تفاؤل والكلام اللي العالم بيعتقد فيه. مرة 13 وهم بيعلوا الرب، فوجئوا ان الرب بيفتح الارض والاسوار بتنزل في مكانها. لحد لفة 12 ما كانش فيه واحدة من القوالب او الحجارة بتاعت السور اتحركت. ويمكن عزيز المستمع تكون بتلف بقالك وقت وإيمانك خار، قلت يعني معقولة؟ بقالي وقت بصلي، 10 سنين بصلي، بقالي وقت بصلي لأجل الأمر ده، لكن ولا حاجة اتحركت. نفسي أقول لك ببساطة قلب وانت بتسمعني النهاردة، كمل، لأنك احتمال تكون في اللفة الأخيرة. كمل، لأنه قربت خلاص، واللي محدد من قبل الرب أن الأسوار هتنزل في مكانها. مش الأسوار اتهدت، لا، ده ربنا كان بيفتح الأرض والأسوار تنزل تنزل تنزل لحد ما ربنا ساوى الأسوار بالأرض. واللي عايز أقوله لك عزيز المستمع، ربنا عنده خطة ليك وعنده أمر عظيم ليك، لكن تكمل بإيمان وتلف حوالين الأسوار، عشان ربنا الوقت اللي جاي هيمتعك بالنصرة ويمتعك باختبار الغلبة. بس كمل بإيمان، كمل بإيمان، كمل بإيمان، لأنه اللي على قلب ربنا ليك أن الجبل اللي واقف قدامك والأسوار العالية اللي قدامك ربنا هيصنع معاك نصرة. عظم الرب وعليه قدام كل جبل، رنم وسبح وثق أن ربنا هيساوي الأسوار بالأرض، والجبل العالي اللي ربنا هيساوي الأسوار بالأرض، والجبل العالي اللي قدامك تقدر تقوله من أنت أيها الجبل العظيم أمام زروبابل؟

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

يا رب أشكرك عشان صليبك، أشكرك يا رب عشان في صليبك لينا نصرة، يا رب أشكرك لأني نلت الحياة الأبدية بسبب صليبك يا رب. يا رب أنت الكنز الغالي يا رب، المستعد أبيع كل اللي عندي عشان خاطر يا رب أقرب منك. يا رب أنت كنزي اللي مش ممكن يا رب أستغنى عنه. يسوع أنت كنزي العظيم، مفيش حاجة يا رب تساوي قربي منك.

لو في حاجة معطلاني عنك يا رب بتوب عنها. المكان اللي فيه كنزي هو اللي فيه قلبي، وأنا عايز يا رب كنزي يكون عندك أنت وقلبي يكون ليك. يا رب بعترف يا رب إن ساعات كتير أشياء في العالم بتاخدني منك، حاجات في الأرض، هموم مخلياني مش شايفاك. يا رب بختار إن أنا ألقي كل هم يا رب تحت

تخيل لو أهم راجل في أكبر شركة عالمية ابنه الصغير بيكلمه ويقول له ممكن تجيب لي حاجة معاك؟ هل هيقول له أنت مش عارف مشغولياتي وأهميتي؟ لكن كأب هيسيب كل حاجة ويجيب لابنه اللي هو طلبه. تخيل أن إله الكون اللي صنع السماوات والأرض والبحار هو أبويا، أقدر أقول له أبويا وأقدر أطلب منه لأنه هيديني لأنه أب.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم ولقاء جديد قدام كلمة الله وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا ماشيين في رحلة بتاعتنا في سفر الأمثال، واحنا مع بعض في أصحاح 10، وبنتكلم شوية عن الكلام واللسان، وده موضوع مهم قوي قوي قوي. أشجعك اسمع الحلقة اللي فاتت عن الكلام الحلو بيعمل ايه، وبالتأكيد طبعا الكلام الصعب أكيد له تأثيرات صعبة. اللي أنا هشارك بيه النهاردة في الحلقة دي هو قواعد في الكلام واللسان، ازاي يبقى كلامنا مظبوط، ايه المقياس الكتابي ومقياس الحكمة للكلام. خليني أقول لكم حوالي 7 قواعد نتعلمهم من كلمة الله عشان كلامنا يكون مظبوط وكلام حلو وكلام بناء. أول قاعدة، الكلام لازم يكون في وقته. اللي عايز يبقى شخص حكيم كلامه يكون في وقته. فأمثال 15:23 بيقول كده: الكلمة في وقتها ما أحسنها. واسمعوا الآية الحلوة اللي جاية دي، فأمثال 25 بيقول كده: تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. يا سلام، انك تعرف امتى تقول ايه. عشان كده مهم تختار التوقيت المظبوط، وتبقى الكلام اللي بتقوله متناسب مع الموقف اللي انت فيه. ما تتكلمش كلام مش في وقته، ما تقوليش كلام مش في وقته. لو الراجل رجع تعبان من الشغل ولا متنرفز ولا متضايق اسكتي، وانت لما تشوف المدام متعصبه متضايقه اسكت، ده وقت صمت مش وقت كلام. الكلام يكون في وقته. القاعده الثانيه، الكلام يجب أن يختار جيدا. اختار كلماتك، اختار كلماتك. فأمثال 15 بيقول كده: لسان الحكماء يحسن المعرفة، وفم الجهال ينبع حماقة. يعني إيه؟ يعني بيختار كلمات صح علشان تتقال. أشجعك، لأنه الكلام ده مهم قوي قوي قوي. ثالث قاعدة، الكلام يكون واضح وواحد بدون التواء. ما تقولش كلمة تحمل معنيين. بيقول الحكيم فصح 17: الملتوي القلب لا يجد خيرا، والمتقلب اللسان يقع في السوء. وفصح 4 بيقول كده: انزع عنك التواء الفم، وابعد عنك انحراف الشفتين. مرات بنحس انه من الشطارة ان اقول كلمة تحمل اكتر من معنى، واسيب اللي قدامي بقى يحتار ويخبط دماغه في الحيط ويروح ويجي. ده مش حكمة، ده جهل، دي حاجة مش مظبوطة. القاعدة الثالثة عشان يبقى كلامنا مظبوط، ان الكلام يكون واضح وواحد من غير التواء، لا يحمل معنيين. دول 3 قواعد خلينا نصلي بيهم ونطلبهم ونتدرب عليهم الوقت الجاي. لما اجي اتكلم اشوف الوقت ده مناسب اقول كده ولا لا، هل انا مختار كلامي مظبوط، هل الكلام اللي هقوله واضح ما يحملش كلمتين، ما يحملش معنيين، عشان ما حيرش اللي قدامي وما لخبطوش ما سيبوش متضايق ولا لا. والمرات الجاية هنكمل قواعد الكلام المظبوط. رب معاكم.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديقون فكشبل ثبيت. لمعصية أرض تكثر رؤساؤها، لكن بذي فهم ومعرفة تدوم. الرجل الفقير الذي يظلم فقراء هو مطر جارف لا يبقي طعاما. تارك الشريعة يمدحون الأشرار، وحافظ الشريعة يخاصمونهم. الناس الأشرار لا يفهمون الحق، وطالب الرب يفهمون كل شيء. الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطرق وهو غني. الحافظ الشريعة هو ابن فهيم، وصاحب المسرفين يخجل أباه. المكثر ماله بالربا والمرابحة، فلمن يرحم الفقراء يجمعه؟ من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكرهة. من يضل المستقيمين في طريق رديئة ففي حفرته يسقط هو. أما الكملة فيمتلكون خيرا. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، والفقير الفهيم يفحصه. إذا فرح الصديقون عظم الفخر، وعند قيام الأشرار تختفي الناس. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. طوبى للإنسان المتقي دائما، أما المقسي قلبه فيسقط في الشر. أسد زائر ودب ثائر، المتسلط الشرير على شعب فقير. رئيس ناقص الفهم وكثير المظالم. مبغض الرشوة تطول أيامه. الرجل المثقل بدم نفس يهرب إلى الجب، لا يمسكنه أحد. السالك بالكمال يخلص، والملتوي في طريقين يسقط في إحداهما. المشتغل بأرضه يشبع خبزا، وتابع البطالين يشبع فقرا. الرجل الأمين كثير البركات، والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ. محاباة الوجوه ليست صالحة، فيذنب الإنسان لأجل كسرة خبز. ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى، ولا يعلم أن الفقر يأتيه. من يوبخ إنسانا يجد أخيرا نعمة أكثر من المطري باللسان. السالب أباه أو أمه وهو يقول لا بأس، فهو رفيق لرجل مخرب. المنتفخ النفس يهيج الخصام، والمتكل على الرب يسمن. المتكل على قلبه هو جاهل، والسالك بحكمة هو ينجو. من يعطي الفقير لا يحتاج، ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة. عند قيام الأشرار تختبئ الناس، وبهلاكهم يكثر الصديقون.

في شوارع القاهرة في واحد كان ماشي بصوت عالي بيقول عبارة مشهورة يمكن بعضكم سمعها، بتقول كده: أسن السكينة أسن المقص. عبارة قد تبدو بسيطة، لكن الراجل ده من الآخر بيبيع خدمة لكل الناس الموجودين في المنطقة، إنه يسن السكاكين بتاعتهم أو المقصات. الخدمة دي مهمة جدا، للي يعرف قيمتها بيستنى الراجل ده مخصوص. النهاردة هنعرف سليمان قال إيه في سفر الجامعة عن سن السكينة.

الحكمة في سفر الجامعة معناها التعامل الواقعي مع مشاكل الحياة. واحدة من ضمن المشاكل الجميلة اللي اتكلم عنها سليمان، وأنا بسميها مشاكل جميلة لأنها بتواجهنا كلنا في حياتنا، مشكلة قد تبدو مضحكة لكنها حقيقية. بيقول كده في جامعة 10-10: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. بالمصري كده، لو واحد عنده سلاح حديد، سكينة، مقص، والسن الحديد ده تلم ما بقيش يقطع كويس، وهذا الشخص قرر انه ما يسنش السن ده، هيبقى قدامه اختيار واحد بس، انه يزود القوة اللي بيستخدم بيها الآلة دي. يعني لو في ست بيت شاطرة عندها سكينة، بس السكينة دي مع الوقت بقت تلمة وهي قررت انها ما تسنهاش، هتبقى محتاجة في كل مرة تستخدم السكينة انها تبذل مجهود عضلي اكبر عشان تقطع بنفس السكينة دي. تبدو الفكرة بسيطة وسهلة ومتكررة في حياتنا كتير قوي وبنشوفها، لكنها هي الفكرة أعمق من مجرد سكينة وسلاح. هي بتتكلم عن أنه في حياتنا محتاجين نحضر لحياتنا كويس، نحضر لمشاريعنا، نحضر لأفكارنا. المصطلح ده بتلاقوه عند العمال وعند الصنايعية وعند الناس اللي بتشتغل بإيديها. في صنايعي بيبتدي الشغل بتاعه على طول، وفي صنايعي بيفضل يحضر للشغل بتاعه. سليمان بيتكلم عن النقطة دي. لو انت عايز تنجح في حياتك، حضر لشغلك. ممكن انك تبتدي تشتغل على طول وتحس انه في انجاز، وانك تكمل بدون صيانة دي حاجة كويسة، لكن الحقيقة هي مش حاجة كويسة. لو انت ناوي تكمل، لو ناوي تشتغل، لو ناوي تعمل في حياتك، لازم كل شوية يبقى لك وقفتين. الوقفة الاولانية هي وقفة تحضير، وقفة تسنين، تسن السلاح بتاعك وتحضر لشغلك. والوقفة التانية هي وقفة مراجعة وصيانة. سليمان بيقول كده إنه الحديد لو ما تسنش هيبقى قدامك اختيار إنك تبذل مجهود زيادة. ده مجهود ضايع. ليه؟ لأنك ممكن تستثمر المجهود ده والوقت ده إنك في 10 دقايق تسن السكينة بتاعتك، فتقدر تنجز شغلك أسرع. لكن لأنك قررت إنك تحط 10 دقايق بتاعت الصيانة دي تحت مبدأ ضياع الوقت أو وقت ملوش لازمة، فأنت بتضيع طاقتك. بدل ما تستثمر 10 دقايق من وقتك انك تنظم حياتك وانك تسن السكينة الموجودة في حياتك تاني، انت مستمر تكمل بدون صيانة. في اللي بيحصل لك بتبذل مجهود، والمجهود ده مجهود ضايع. ارجع بص على الشهر اللي فات من حياتك، كم مرة وقفت الوقفتين دولة، وقفة تحضير وتخطيط، وقفة صيانة؟ كم مرة قررت انك ترتاح، انك تجمع طاقتك تاني، انك تتوقف عن الجري عشان تاخد نفسك، ترتاح عشان تجري أسرع؟ الفكرة دي موجودة في حياتنا، وأنا بدعوك إنك تربطها بكل مرة تخش المطبخ، تشوف سكينة، تسأل نفسك: هل أنا حياتي تلمة؟ هل أنا ببذل مجهود على الفاضي؟ ولا أنا محتاج أقف وأعمل صيانة؟ من الجهل إنك تضيع وقتك في مجهود فاضي، أو إنك تبذل مجهود في حتة ينفع توفر مجهودك فيها. في كل مرة أنت بتضيع مجهودك في إنك تبذل مجهود أكبر بدل ما تسن السكينة بتاعت حياتك، فبتبذل مجهود أكبر عشان تستخدم حاجة تلمة، افتكر إنك مسؤول عن طاقتك. حياتنا هي إدارة طاقة قبل ما تبقى إدارة وقت. عشان كده اسمع كلام سليمان: سن السكينة، ابذل مجهودك في الاتجاه الصح عشان تكون مثمر في مدة أيام حياتك.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

ماران آثى، الرب قريب. مع كل ألم أو إحباط بنواجهه في الحياة، مع كل الموت اللي بنشوفه، مرض، فقدان أحباء، وجع، مع كل ده لازم يكون في أمل، لازم يكون في رجاء، أمل إن الرب مجيئه على الأبواب. ورجاء القيامة ده هو الأمل الحقيقي لكل الموجوعين المهمشين والمنبوذين والمرضى وفاقدي الأمل. عمري ما أحس بقيمة مجيئه غير لما اتحط في معمعة الوجع بجد. وقتها أحس إن مفيش أمل أكبر أو مخرج أقوى من مجيئه مرة تانية. طبعا لازم يكون عندي أمل في شفائه ليا هنا على الأرض، وأمل إنه يقدر يستخدمني ويصنع بي أحلام وأمور عظيمة. ولكن رجاء الأعظم إن الرب قريب. إحنا أوقات بنهمش الحقيقة دي، فالأمل والراحة جوانا بينقصوا بالتدريج. بولس نفسه قال لو رجائنا في الحياة دي بس هنبقى أشقى جميع الناس. الأمل ده هو اللي هيخليني أمشي على المية، أمشي فوق الجبال الصعبة، أتحدى الجليات اللي في حياتي، أفرح في التجارب المتنوعة، واشتغل في كرم الكرازة لأن الحصاد كثير. الأمل ده هو اللي هيخليني أعيش مستعد عشان لما أشوفه أكون في أحسن صورة، أكون شبهه وعلى صورته.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقه ان في مراحم جديده. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابته، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبه قويه. انت قلت اني محبتك قويه كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقه للدخول لعرش النعمه واصبحت بنت ليك.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. صموئيل صموئيل، نداء في سكون الليل. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. أصعب لحظة هي لما تحس إن السما ساكتة، محدش سامع أي صوت، وربنا بقاله كتير ما تكلمش. النهاردة هنروح لهيكل الرب والكل نايم والأنوار خفتة، هنروح لبيت عالي الكاهن ونسمع النداء بيتقال لطفل صغير وسط الضلمة: صموئيل صموئيل، نداء في سكون الليل، بين غياب الرؤية وصوت الرب. صموئيل كان طفل خادم بيعمل حاجات روتينية، والكلمة في وقته كانت عزيزة. ربنا ساب الكاهن العجوز اللي عينه ضعفت وراح ينادي للطفل اللي قلبه لسه صاحي. صموئيل في البداية معرفش الصوت، افتكره علي الكاهن بينده عليه، رد عليه، ولكنه في الآخر اتعلم درس أهم، وهو إنه يسمع صوت الرب ويرد ويقول: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. صموئيل ما بقاش نبي بالصدفة، ده بقى نبي لأنه كان متاح ومستعد. ربنا بيدور على ودان تسمع، مش بس لسان بيتكلم وخلاص، بيدور على إنسان متاح لسماع صوته طول الوقت، ومش بس كده، مطيع لكلامه. صموئيل عاش عمره كله وشعره بيض وهو لسه بيسمع نفس الصوت، وما خلاش ولا كلمة من كلام ربنا تقع على الأرض، كان بيطيع وبينفذ. علشان كده الصوت فضل يتكلم والله كان دايما معاه. الخلاصة هنا بتقول: الاستعداد للسماع أهم من الرغبة في الكلام. ربنا بينادي اسمك في وسط زحمة حياتك، بس محتاجك توقف الدوشة اللي حواليك وتقوله: أنا سمعك، اتكلم يا رب. وامضى كده لقلبك: الله لا ينادينا لأننا مقدسون، بل ينادينا لكي يقدسنا بصوته. صموئيل ما كانش بيعرف الرب بعد لما نداه، لكن استعد.

سامع. صموئيل الأول 3:9. يا رب، يلي ناديت صموئيل باسمه في زمن كانت فيه رؤياك عزيزة وكلمتك نادرة، ادينا هدوء وسط زحمة يومنا، نبه أرواحنا وقلوبنا لصوتك. ادينا يا رب طاعة علشان صوتك يفضل دايما يكلمنا وما يوقفش. ادينا نكون متاحين ليك. اديني أذن للتلميذ وقلب خادم. علمني إزاي أوقف دوشة أفكاري وزحمة يومي وصخب مخاوفي العالي علشان أقدر أسمع همسك الرقيق جوايا. ما تخلينيش أعتمد على عالي الكاهن ولا على خبرات البشر، بل خليني أترمي عند قدميك وأقولك تكلم يا رب لأن عبدك سامع. طهرني بالطاعة علشان صوتك ما يسكتش عني. خليني متاح وجاهز إني أنفذ مشيئتك وإرادتك الصالحة حتى قبل ما أعرف تفاصيلها. خليك أنت الكلمة اللي بترشدني والنور اللي بيفديني واللحن اللي بيطمن قلبي. أنا هنا يا رب، رهن إشارتك. اتكلم فأنا مش عايز أسمع حد غيرك. آمين.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. الوقت اللي فات كنت بسمع أخبار كتيرة جداً صعبة قوي قوي، فكنت بقول يا رب أعبر بينا الوقت ده وسط كل الأخبار الصعبة والأمور المتعبة اللي عمالين نسمعها من كل اتجاه. بترجاك يا رب فعلاً، الناس تعبت وعمليات بتتعمل وناس انتقلت وناس حزينة والاقتصاد صعب والموضوع بقى زيادة قوي، لكن أنت أكبر وأعظم من كل الأمور دي كلها. أنت أب حقيقي وصالح. الأخبار صعبة ووحشة، لكن أنت جميل وحنين، أب بحق وحقيقي. إبليس طايح في الأرض دي، بس لولا مدت إيدك كانت أمور أصعب قوي حصلت. وده اللي أنت عايزنا نفهمه الوقت ده، إيدك الممدودة هي اللي حايشة أمور كتيرة قوي، لأن هيجان إبليس عظيم على الأرض دي. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس، هو عارف إن وقته قرب وعايز ياخد معاه أكبر عدد ويوجع قلبي عليهم، وعايز ولادي يشكوا فيا وفي صلاحي وفي عنايتي وفي أمانتي. فعمال يخبط بكل قوته، هو ليه سلطان على الأرض دي بانتخاب أتباعه اللي ماشيين وراه واللي بأعمالهم الشريرة مديين ليه قوة وسلطان كبير، ومستدعيين جنوده يكونوا على الأرض بيعملوا مشيئته الشريرة وبيساعدوه يحقق أهدافه دي بخضوعهم ليه. وبصلاة ولادي ومسكتهم فيا بيدوني الفرصة أتحرك على نفس الأرض دي بتفويض رسمي منهم، وبيستدعوا الملائكة تكون بتنجز أعمالي وتحقق معاهم مشيئتي الصالحة والكاملة والمرضية على الأرض. وأنا عايزكم تصلوا تصلوا تصلوا وما تستقلوش أبدا برفعة قلوبكم قدامي. دي الأرض الشرعية اللي بتدوهالي عشان إيدي تتحرك في الأمور لخيركم الأبدي والأرضي. وإبليس عايزكم تحبطوا وتوقفوا وتحسوا هي هتفرق. آه هتفرق، عشان أنتم مش شايفين اللي حاصل في الأجواء الروحية. إذا شايفين حرب جامدة على الأرض، فأضعاف أضعاف أضعافها دايرة في العالم الروحي، رياسات وممالك عمالة الطاحن. واللي واصل ليكم اللي شايفينه كتير قوي ده، لولا ايدي الممدودة والصلوات المرفوعة من ولادي الأمنة كان زمانه بقى اضعاف مضاعفة. وقوتكم الحقيقية هي ثباتكم في يسوع وانتم لابسين سلاحكم ومنتبهين، صلواتكم المرفوعة لأبوكم اللي مصدقين فيه بكل قلبكم. في الصليب يسوع حسم حرب الإنسان في علاقته بالسماء وعلاقته بأبوه السماوي الأصيل، وشق الحجاب للأبد، وخطف من إيد العدو مفتاح السجن اللي سجن فيه البشرية، وفتح الباب وادى الحرية للناس إنها تخرج. وفي خرجوا وأدركوا، لكن في كتار فضلوا في السجن مأسورين وحتى مش عايزين يسمعوا إن ليهم حرية يخرجوا. وهو زين ليهم السجن بطريقة تخليهم ما يدركوش إنهم مأسورين وحريتهم مسلوبة. ودول اللي مدين العدو شرعية للتواجد على الأرض، ولما بيساعدوه في نوع أعماله الشريرة بيزودوا سطوته عليهم وشره على العالم، وبيقووه وبيضرب فيهم وبيهم اللي حواليهم، وبيلوث الجو الروحي في العالم. عشان كده وقفتكم مهمة جدا، وإدراككم لسلطانكم واستخدامكم ليه مهم جدا. وقفتكم في الصغر عن العالم وعن اللي حواليكم مفتاح كبير قوي في تدخل إلهكم السريع على الأرض. وأنا عايز أنقذ ونجي وأعبر بالناس لبر الأمان، عايز التحرير والشفاء والنور والحياة والخير والفرح والسلام، الحب والتحنن والرحمة لأولادي وللغلابة المأسورين حتى في إيديه. أنا عايز أتحرك بكل قوة، وإنتم إيدي ورجلي وصوتي اللي بنادي بيه على البعاد المغيبين واللي تايهين واللي مش عارفين يرجعوا ازاي، اللي فقدوا حريتهم وإرادتهم. أنتم المكان والهيكل اللي بحل فيه وبسكن فيه، أنتم الجسد الحقيقي اللي لي على الأرض. الحرب صحيح شرسة، لكن أنا معاكم ومفيش حاجة تقف قدامي. مش عايز الخوف والانزعاج يدخل ليكم، مش عايز القلق والتوتر يتسرب جواكم. وهأكد عليكم الكلمات اللي قالها يسوع لما لقى التلاميذ منزعجين قبل الصليب وابتدوا يخافوا، في يوحنا 14 وعدد 1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وفي الترجمة المبسطة بتقولها كده: لا ينبغي أن تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله دائما وآمنوا بي. تصديقكم فيا وفي مكانتكم عندي وفي اللي عمله يسوع عشانكم على الصليب هو الضمانة الوحيدة في الأوقات دي، هو اللي يشددكم ويطمنكم ويملاكم بالإيمان اللي فعلا يكون ليكم كترس. الكلمات دي موجودة في أفسس 16 وعدد 6، يقول بولس الكلمات دي عن الإيمان: حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: واحملوا الإيمان ترس في كل وقت، لأنه به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعلة. الإيمان مش هيمنع السهام بتاعت الشرير إنها تخرج من عنده، لكن لما هتوصل وتتقابل بإيمانكم قوتها مش هتكمل، هتنطفي قدام الإيمان اللي مليكم. سلاحكم مهم الأيام دي جداً، أنتم محتاجينه كله. وبعد ما تلبسوه كامل يكمل في عدد 18 من إصحاح 6 برضو في أفسس، ويقول كده: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. في الترجمة المبسطة يقولها كده: مصلين بمعونة الروح في كل وقت وفي كل أمر، انتبهوا لأهمية الصلاة، مثابرين عليها دائما من أجل كل المؤمنين. الصلاة بتفرق، وبتفرق جامد. صلي وانت ماشي، وانت سايق، وانت بتحط راسك على المخدة، وانت في المواصلات. عود نفسك انك تكون في حوار مع الروح القدس ومع أبوك السماوي، وانت عارف ان يسوع في السماء واقف عشانك. الوقت ده وقت خاص، وفي أمور كتيرة بتحصل في الملكوت، بس عايز أطمنكم زي ما في أمور صعبة بتحصل، في أمور حلوة كتير بتحصل. في ناس بترجع وبتدرك إنها بتجري ورا سراب وعايزة تعرف الإله الحقيقي. أنا عايز ولادي يبقوا طوق نجاة للي حواليهم، مرفوعين ومتشددين بالرغم من الأحداث، ثابتين في إلههم وعارفين السلطان اللي ليهم، لابسين سلاحهم ومستعدين لمجاوبة كل من يسألهم عن سبب الرجاء الذي فيهم. ولأن الأحداث والظروف صعبة، رجاءكم الباين والواضح هيبقى موضوع تساؤل من المنزعج والمضطرب والقلقان. وأنا عايزكم سراج موضوع في مكان عالي ينور للكل، ملح غير فاسد في عالم فاسد يحفظ القريبين ليه. ما تخافوش، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيز المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. النهاردة معانا سفر الخروج إصحاح 20، وفي الآية 21 بتقول أنه الشعب وقف من بعيد، أما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. وقف الشعب من بعيد. في الحقيقة الآية دي لمستني قوي، أنه في ناس بيعبدوا ربنا بس من بعيد لبعيد. احنا هنروح يوم الحد، احنا هنروح الاجتماع، احنا هنقول الترنيمتين دول، انا هقرأ المزمور بتاع الصبح، بس من بعيد لبعيد. الشعب وقف من بعيد لبعيد، يقول اما موسى، وده تعبير جميل، فاقترب الى الضباب حيث كان الله. الضباب اللي هو السحاب التقيل، لما تقرأ في اصحاح 19 من سفر الخروج، سحاب ثقيل جدا. موسى دخل وسط السحابة، لكن الشعب وقف من بعيد بيتفرجوا على المنظر. لكن موسى دخل وسط الضباب، قريت في ترجمة كده انه حيث كان الله، لحد ما اتخبط في ربنا وقال هنا ربنا موجود. في ناس يعشقوا وبيحبوا حضور الله، لكن في ناس العبادة بالنسبة لهم من بعيد لبعيد. نفسي اسألك عزيز المستمع، هل ترى انت بتعبد ربنا من بعيد لبعيد؟ انت ليك عندي اجتماع، انت ليك عندي يوم الحد، انت ليك عندي 5 دقايق قبل ما اروح الشغل، ولا هل يا ترى انت بتحب تخش وتدخل للحضور الالهي؟ هل يا ترى بتشتاق انك تقعد قدام ربنا؟ هل يا ترى انت بتلمس حضوره وبتستشعر حضوره في كل مرة بتقعد قدامه؟ وانت رايح تعبد، وانت رايح الكنيسة، يا ترى ايه الدافع وراء العبادة دي؟ عشان ارضاء للضمير، ولا عشان بتشوف أصحابك هناك، ولا عشان دي عادة تعودناها وده يعني جزء من الروتين اليومي أو الحياة بتاعنا؟ في ناس العبادة بالنسبة لهم هي مقابلة مع ربنا. هل يا ترى أنت بتشتاق تتقابل معاه؟ كان داود بيقول لربنا الكلمات دي، أشبع إذا استيقظت بشبهك، ومرة تاني يقول له تشتاق إليك نفسي، ومرة تانية يقول له يتوق إليك جسدي. أنا لسه أسألك النهاردة، أنت بتشتاق للمقابلة معاه؟ حب تتكلم معاه وتقعد معاه، ولا يا ترى من بعيد لبعيد؟ هبنا اللازم بتاع كل يوم، مزبور بتاع كل يوم، الاجتماع اللي تعودت أروحه لكن فاقد لحضور الله. قريت كتاب جميل عجبني قوي اسمه الباحثون عن حضور الله، بيتكلم عن العبادة اللي ما فيهاش حضور ربنا، قال عنها زي الفرن اللي فاتح بس في الحقيقة ما فيهوش عيش، زي المخبز اللي بأبوابه مفتوحة لكن تيجي تسأل ما فيهوش خبز. أنا نفسي النهاردة تشبع من حضور الله، والوقت اللي جاي ربنا ياخدك في عمق جديد وتوصل معاه إنك تشوفه وتتمتع بيه وتتكلم معاه. أصلي ليا وليك الوقت اللي جاي تكون حيث كان الله زي موسى، ونتقابل في آية وفكرة جديدة، والرب معاك، ولتكن في حضور الله الدائم. آمين.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: سر حياتنا ده هو يسوع، نرنمها بصوت مسموع.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إن محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبونا السماوي مش أب متسلط قاسي بياخد قرارات مصيرية في حياتي بدون ما يتكلم معايا. أبونا السماوي خلقني حر. عارف يعني إيه حر؟ حر يعني من حقك تقبله ومن حقك ترفضه. مش بس كده، هيفضل يشرق شمسه عليك. لما بختار ان انا اسيبه وابعد عنه، بيفضل بابه مفتوح ليا وباب الحوار مفتوح. بمعنى من حقك تخرج بره البيت ومن حقك ترجع كابن له نصيب في الميراث الابدي. تفكر معايا كده، اذا كان من حقك اصلا تخرج وتدخل من البيت، هيبقى مش من حقك تختار حياتك؟ تفتكر مش هديك حرية اختيار الجامعة، الهجرة، الجواز، حتى اختيار العربية؟ يا ابني انت حر في المسيح، وانت حرة في المسيح. حر يعني هتختار طريقك وتتحمل نتائجه عشان تكون راجل في الإيمان. بفكرك وبفكرك ان الرجولة الروحية مش معناها ذكر ولا أنثى، معناها الالتزام أو المسؤولية. دي زي كده استعارة بنستعمل الرجولة لما نيجي نتكلم عن المسؤولية أو التزام. ماشي؟ بحب قوي الشاهد اللي في روميا 8:21، نقرأ كده مع بعض. لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. إيه بقى حرية مجد أولاد الله؟ هل مثلاً يقصد إن أولاد الله عايشين في مجد وبالتالي الحرية مرتبطة بهذا المجد؟ ولا يقصد إن أولاد الله عايشين في حرية لأنهم أولاد الله وبالتالي الحرية دي بتمجد الله نفسه الآب السماوي؟ بس بقى أيا كان المقصود، عاوزاك تعرف إنك حر في المسيح، وعايزاكي تعرفي إن المسيح حررك من كل قيود دينية، مجتمعية، سياسية، ثقافية، مادية واجتماعية. طبعا الحرية دي في حدود مجد أولاد الله تحت مظلة البنوة. طبعا مش كارت بلانش نستخدمه بدون مسؤولية، نعمل إحنا عايزين، قول أنا حر، زي الناس اللي مش فاهمة يعني إيه حرية. يلا نستخدم الحرية دي بمسؤولية، يلا نفرح ونعيش هذا المجد، لأن أبونا السماوي أعطانا هذه الحرية وهذا المجد. أبي السماوي، أنا اختبرت الحرية والكرامة والمجد وأنا في حضنك. مفيش أب أرضي يقدر يديني الحرية دي ويكون مسؤول عن نتائجها معايا غيرك. أنا بسجد لك وبعبدك وبحبك وبسلم قلبي وعقلي ومستقبلي كله بين إيديك، لأني واثقة إنك في ظهري ومعايا في كل اختياراتي. أمين.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعباتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن

انت انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك ننتظرك ننتظرك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل وعوده

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم ولقاء جديد قدام كلمة الله وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا ماشيين في رحلة بتاعتنا في سفر الأمثال، واحنا مع بعض في أصحاح 10، وبنتكلم شوية عن الكلام واللسان، وده موضوع مهم قوي قوي قوي. أشجعك اسمع الحلقة اللي فاتت عن الكلام الحلو بيعمل ايه، وبالتأكيد طبعا الكلام الصعب أكيد ليه تأثيرات صعبة. اللي أنا هشارك بيه النهاردة في الحلقة دي هو قواعد في الكلام واللسان، ازاي يبقى كلامنا مظبوط، ايه المقياس الكتابي ومقياس الحكمة للكلام. خلينا أقول لكم حوالي 7 قواعد نتعلمهم من كلمة الله عشان كلامنا يكون مظبوط وكلام حلو وكلام بناء. أول قاعدة، الكلام لازم يكون في وقته. اللي عايز يبقى شخص حكيم كلامه يكون في وقته. فأمثال 15:23 بيقول كده: الكلمة في وقتها ما أحسنها. واسمعوا الآية الحلوة اللي جاية دي، فأمثال 25 بيقول كده: تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. يا سلام، إنك تعرف إمتى تقول إيه. عشان كده مهم تختار التوقيت المظبوط، وتبقى الكلام اللي بتقوله متناسب مع الموقف اللي انت فيه. ما تتكلمش كلام مش في وقته، ما تقوليش كلام مش في وقته. لو الرجل رجع تعبان من الشغل ولا متنرفز ولا متضايق، اسكتي. وانت لما تشوف المدام متعصبة متضايقة، اسكت، ده وقت صمت مش وقت كلام. الكلام يكون في وقته. القاعدة التانية، الكلام يجب أن يختار جيدا. اختار كلماتك، اختار كلماتك. فأمثال 15 بيقول كده: لسان الحكماء يحسن المعرفة، وفم الجهال ينبع حماقة. يعني إيه؟ يعني بيختار كلمات صح علشان تتقال. أشجعك، لأنه الكلام ده مهم قوي قوي قوي. تالت قاعدة، الكلام يكون واضح وواحد بدون التواء. ما تقولش كلمة تحمل معنيين. بيقول الحكيم فصح 17: الملتوي القلب لا يجد خيرا، والمتقلب اللسان يقع في السوء. وفصح 4 بيقول كده: انزع عنك التواء الفم، وابعد عنك انحراف الشفتين. مرات بنحس انه من الشطارة انه الكلمة تحمل اكتر من معنى، واسيب اللي قدامي بقى يحتار ويخبط دماغه في الحيط ويروح ويجي. ده مش حكمة، ده جهل، دي حاجة مش مظبوطة. القاعدة التالتة عشان يبقى كلامنا مظبوط، ان الكلام يكون واضح وواحد من غير التواء، لا يحمل معنيين. دول 3 قواعد خلينا نصلي بيهم ونطلبهم ونتدرب عليهم الوقت الجاي. لما اجي اتكلم اشوف الوقت ده مناسب اقول كده ولا لا، هل انا مختار كلامي مظبوط، هل الكلام اللي هقوله واضح ما يحملش كلمتين، ما يحملش معنيين، عشان ما حيرش اللي قدامي وما لخبطوش ما سيبوش متضايق ولا لا. والمرات الجاية هنكمل قواعد الكلام المظبوط. رب معاكم.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 114.
1: عند خروج إسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجم، كان يهوذا مقدسه وإسرائيل محل سلطانه. البحر رآه فهرب، الأردن رجع إلى خلف، الجبال قفزت مثل الكباش والأكام مثل حملان الغنم. ما لك أيها البحر قد هربت، وما لك أيها الأردن قد رجعت إلى خلف؟ وما لكن أيتها الجبال قد قفزتن مثل الكباش، وأيتها التلال مثل حملان الغنم؟ أيتها الأرض تزلزلي من قدام الرب، من قدام إله يعقوب، المحول الصخرة إلى غدران مياه، الصوانة إلى ينابيع مياه.
2: لا تسمح.

احنا بنقول العدد ده تاني، العدد تاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فاحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، وقول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك. الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم. لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايبه له الأسامي دي، وقال له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في عالم بيقيس الحب بالاستحقاق، وفي زمن بيسأل عملت إيه علشان تستاهل تتحب، الكتاب المقدس بيعلن حب مختلف خالص، حب بيدور عليك حتى وانت واقع، حب بيشتريك وانت مكسور، حب مش مشروط باللي عندك، لا بالعكس ده بيحبك بالرغم من حالتك، حب محرر بيطلقك حر، بيخليك متحرر من أي قيد أو أي عادة حتى لو بقالها سنين. في قصص في الكتاب المقدس مش بتطلب منك إنك تكون متدين قد ما بتطلب منك تكون صادق مع نفسك. قصص بتعلمك وبتعرفك شخصية الله، وتلاقي قلبك اتهز وتسيبك تفكر كتير بعد ما تخلص. في العهد الجديد بنلاقي المسيح هو العريس اللي نزل للعالم ودفع الثمن على الصليب، مش علشان احنا أبرار، لكن علشان احنا محتاجين خلاص. الكتاب بيقول: إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. الحب المحرر مش بيقولك اتغير وبعدين تعالى، لكن بيقولك تعالى وانا غيرك. النهاردة مش هحكي لك قصة نبي وخلاص من الكتاب المقدس، النهاردة احنا قدام قصة حب مجروح لكن ما استسلمش فأصبح هو الحب المحرر. قصتنا من سفر هوشع، أيقونة الحب العجيب في الكتاب المقدس. هو السفر اللي بيورينا إن الله مش بس قاضي أو ملك، لكن حبيب وعريس، قلبه مكسور على شعبه ومع ذلك مش قادر يبطل يحبهم. المسيح هو هوشع الحقيقي. الحكاية وجع شخصي لرسالة عامة. الله طلب من النبي هوشع حاجة محدش أبداً يتمناها، قال له كده: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا، في هوشع 1. أمر صادم، مش مفهوم ومش منطقي، لكن الله ما كانش عايز وعظة في هيكل، كان عايز حياة تتعاش وتتحكي. هوشع أطاع الله وراح فعلا اتجوز امرأة خاينة، بعته واختار الطريق الخطية. لكن الغريب ان الله ما قالوش سيبها، بالعكس ده قاله ارجع ليها تاني، حبها تاني. هوشع هنا بيمثل قلب الله الأمين، علشان الله كان بيقول لشعبه زمان وبيكلمنا احنا كمان دلوقتي، بيقول: انا عارف خيانتك بس محبتي أقوى من خطيتك. هوشع اتجوز جمر امرأة لا تعرف الاستقرار، وكمان ما تفهمش معنى الأمانة، فقلبها ميل دايم للهروب، وده بيمثل الإنسان اللي بيسيب ربنا ويروح يدور على الحب في أماكن غلط. حياة هوشع مراية للي بيعمله الشعب من زمان مع ربنا. ونرجع تاني لجمر ونقول: الألم الحقيقي اللي كان بيواجهه هوشع إن الجواز ما غيرش قلبها، جومر ثابت
رجعت لطريقها القديم، سابت البيت والأمان والكرامة ودورت على الحب في الزحمة، لكن ما لقيتش غير الاستغلال. انتهى بيها الحال بتتباع في سوق العبيد. هوشع هنا ما أنقذ مراته بالكلام، أنقذها بالفعل، دفع تمنها واشتراها من سوق العبيد. كان ممكن يقول خلاص هي اللي اختارت، لكن لأ، راح ودفع تمنها ورجعها لبيتها مكرمة. وهنا بنفهم إن الحب الإلهي، الحب الفادي، الحب اللي بيدفع التمن علشان يرجع المحبوب لحضن الآب، ده حب بينزل لأعمق حفرة علشان يطلع الإنسان منها ويفديه من أخطاء الماضي وخطايا كتير. وده اللي بنشوفه متجسد بشكل أدبي في رواية الحب المحرر اللي استلهمت قصة هوشع لأنه أساس الحب المحرر، وقدمت صورة عن الحب الحقيقي اللي مش بيبرر الخطية لكن بيحرر الإنسان منها. الله بيرجعنا بالحب.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جداً في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة، وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12-22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3-4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها، أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى تلات ربعها، الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة، دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة. وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك إنك شخص محب ومضحي، اجتهد إنك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد إنك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد إنك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود إنك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على أمر معين أو تظهر صورة مختلفة. أنتم أولاد الله، أولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه إبليس. ادي الروح القدس الفرصة إنه يساعدك إنك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الأمور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلاً أهلاً، منورين. إحنا في برنامج أبانا اللذي، وأنا أمولة. أبوة الآب ليا غير أبوة أبي الجسدي، غير أبوة المرشد الروحي، غير أي أبوة تانية أنت أو أنت هتختبريها في العالم. أبوة مختلفة، ليها طابع مميز وليها إحساس مختلف. لما برفع إيدي وأكلمه وتواصل معاه بحس بسلام مختلف، سلام مش بلاقيه في العالم. لو باباكي أو باباك كان أب بمعنى الكلمة، يبقى يا بختك ويا بختك، لأنك دقتي جزء من الأبوة الحقيقية. لكن لو باباكي أو باباك ما كانش أحسن حاجة، فأنا بعتذر لك وبعتذر لك على التجربة اللي ما كانتش أحلى حاجة دي، وبعتذر لك على اللي حصل معاكي ومعاك، وبفكرك إنه مش هو ده الأب الحقيقي. أنت كنت وزنة هو مهتمش بيها، وانتي كنت وزنة هو ما تجرش بيها. أبوك الحقيقي وأبوك الحقيقي بيديك اهتمام وحنان ورعاية خاصة، هو ده الأب الحقيقي. غمضي عينيكي كده وافتكري سندك كم مرة، سواء في المدرسة، في الجامعة، في الشغل، في الجواز، فتح لك كم باب وانتي سايقة، سطر عليكي كم مرة مع أولادك في التربية. كل ده ذكريات وحاجات بتفكرك أبوك الحقيقي عمل معاكي إيه. أنت كمان غمض عينيك وافتكر كم مرة بعتلك ناس طيبة، كم مرة سطر عليك، كم مرة وفقك في شغل، كم مرة طمنك وانت مخنوق. عايزة أطلب من أبوك وأبويا إنه خلينا نشوف أبوته دي في حياتنا يومياً، وعايزة أفكرك وأفكر نفسي بالآية المشهورة اللي في متى 6 اللي بتقول: فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. الآية دي لو ربطناها بأبوة ربنا، هنعرف إنه حتى طلباتنا الروحية والنفسية هو عمل حسابه عليها، سواء سلام، سواء أمان، سواء صداقات، سواء احتياجات مادية، أبويا السماوي عمل حسابه عليها. لو أنا دايماً مركزة إنه أهم حاجة إنه يبقى لي علاقة معاه، وإن أنا بعيشة في الملكوت سواء هنا على الأرض أو بعد كده، كل احتياجاتي التانية أبويا عارفها ومفتح عينه ودريان بيها. يا أبي السماوي، بشكرك وبحمدك على أبوتك الغير مشروطة، اللي مش مرتبطة بتصرفاتي ولا مرتبطة بأي ظروف. أمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

أهلا بيكم أحبائي، فرصة جديدة ووقت جديد نقعد كده ونتأمل فيه ونرفع عينينا عليه ونطلق تسبيحات قلوبنا وشفاهنا لي، لأنه فعلا يستحق. نريد أن نرى يسوع. ده كان طلب أناس يونانيين جم يسألوا فيلبس: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. في إنجيل يوحنا وأصحاح 12 وبالتحديد في عدد 21 قالوا له كده. وزمان قوي أشعيا رفع عينيه كده وقال: رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، والسرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه، وباثنين يغطي رجليه، وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك قائلا: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت مجدا. تعالوا نتحد في نفس الهتاف المجيد للسيد الجليل القدوس اللي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا، يسوع ابن الله. نرفع عينينا ولا نرى إلا يسوع وحده. هيا نقوم كلنا، نرفع أصواتنا، نهتف لمليكنا القدوس، نسجد نحني رؤوسنا ونخلع تيجاننا عند قدميك يا قدوس.

لكن هذا العالي، هذا السيد الجليل المجيد، تنازل جدا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. كان النور اللي جه عشان ينور كل إنسان آتيا إلى العالم. الترنيمة جاية بتقول كده: يا حبيبي يا منور عمري، يا فدي يسوع ما أحلاك، يا رويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك. هللويا هللويا، قلبي ثابت وانا وياك، ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، اغني وارنم. وسط كل المتغيرات المخيفة من حوالينا، مفيش اي حاجة ثابتة ممكن تركن عليها غيره هو. حط كل رجائك وامانك عليه. تعالوا نترنم بالكلمات الجاية دي ونقول له كده: قلبي ثابت وأنا وياك.

لما جم يسألوا فيلبس يقولوا له عايزين نشوف يسوع، فيلبس راح لأندراوس، وهما الاتنين راحوا ليسوع وقالوا له في ناس عايزة تشوفك. رد عليهم بالرد ده: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. وأنا إن ارتفعت عن الأرض أكذبوا إلي الجميع. هو ده إعلاني عن نفسي في حبي وموتي من أجلكم. قلبه حنين، حبه يبين إن صليبه ده كان تكفير عن خطايانا، مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع، هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة. تعالوا نرنم مع بعض ونفتكر اللي ضحى ومات علشان إحنا نعيش.

0: هللويا.
1: يمكن من أكتر المواقف أو القصص في الكتاب اللي بتتشابه معانا في أوقات كتير وبتكون بتعكس حالتنا فعلا هو مشهد تلميذي عمواس وهم ماشيين عابسين بيتكلموا وبيتناقشوا وبيتحاوروا عن الأمور اللي حصلة، ويقول اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. وإحنا مش مختلفين عنهم كتير في الحقيقة، إحنا معظم الوقت ماشيين عابسين أو عابسين وموراناش حاجة غير الأمور الحاصلة واللي هتحصل، ولكن بننسى ومش بنشوف الرفيق والصديق اللي وعد إنه يكون معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. تعالوا كده بروحه نطلب تتفتح عينينا عليه بالإيمان ونشوفه ماشي جنبينا وكمان مهتم بينا، هو الراعي الصالح، هو الضامن اللي يعلم كل ما نحتاجه. تنيمة جاية بتقول كده، في الطريق لي رفيق، في المسير لي صديق، يبقى خلي في الحياة ذا حبيبي يا جموع، كم شفاني من سقام، كم جلى عني الظلام، كم أحاطت بي يداه ذا حبيبي يا جموع. تعالوا نشترك مع بعض في الكلمات الجاية ونقوله كده، اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع.

إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم، أو بلغة بولس في كولوسي: المسيح فيكم رجاء المجد. هو ده الإعلان العجيب والدعوة العجيبة، إن إحنا ندخل إحنا الكائنات البشرية الضعيفة في علاقة واحدة واتحاد مع الثالوث، وهو يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. لكن الرائع والإعلان هو مش بس حي في السماء، لكن هو حي فينا، فيك وفيا، هو يسكن فينا بروحه. تعالوا كده في الكلمات الجاية نقول له: يا رب إن هاجت البحار من حولي ولا سنيد، واشتدت الحرب مع عدوي العنيد، لا أرهب وليس ذا بفضل قوتي، بل واثق أن العلي يسوع حي فيا. يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما يسوع حي فيا.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم ولقاء جديد وبرنامجنا حكمة سماوية. زي ما احنا كلنا عارفين، احنا ماشيين مع بعض في سفر الأمثال عشان نتعلم الحكمة اللي جاية من السماء اللي تفرق معانا في حياتنا اليومية وتفاصيلنا اليومية. احنا لسه مكملين عن الحكمة في الكلام، كلنا أنا أول واحد محتاج حكمة في الكلام اللي بقوله. خليكم فاكرين أنه في أكتر من 100 مرة في سفر الأمثال بيتكلم عن الكلام واللسان. الراجل بيتكلم في اليوم تقريبا 7000 كلمة، المرأة بتتكلم 20000 كلمة، ربنا يديهم الصحة. الشخص أي حد فينا بيقول من 100 لـ150 كلمة في الدقيقة. ياه على الكلام وتأثيره. احنا قلنا 3 قواعد في ازاي اقول كلام صح ومظبوط وحلو وبناء ويبقى رب راضي عنه ويكون سبب بركة اللي حواليا. هكمل معاكم بعض القواعد التانية. القاعدة الرابعة انه الكلام تأثيره غير عادي اكتر ما احنا نتصور. الكلمة اللي بتقولها بتعمل تأثير انت مش متخيل قد ايه هو بيفرق في حياة الناس، سواء كان بالإيجاب او بالسلب. فامثال 18 بيقول كده: الموت والحياة في يد اللسان. يا خبر ابيض، الموت والحياة في يد اللسان، ده عدد 21 من اصح 18. يعني ممكن اقول كلمة تدي واحد حياة أو تموت واحد. طبعا الموت ده مش موت جسدي، لكن ممكن أموت شخصية واحد، نفسية واحد، أقول كلمة